الصحراء وأجا وقت أحلى ستات، أحلى موسيقى، الموسيقى الراقية على راديو الحارة الآن مع لايف لسليبري جونسون مليء بالريكوردات، كله ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات مزوئة وجميلة. لايف من عمان سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.

استعجدت العروض يسع كيسي ساعات من بدور عقودات سوا دم عمر ادمي جمر لكيون عالك كل الناسب نو ناشنات لن على راساتشن بلن وغني وقلن ان دابتشن زمن قدرو تري مقن عن يارك استيس ديس يليت يليت عرشي ديس ديس ديس يليت يليت عرشي ديس ديس

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا الراديو،
2: عم تسمعوا راديو الحارة،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة.

راديو الحارة وأجا وقت أحلى ستات، أحلى موسيقى، الموسيقى الراقية على راديو الحارة الآن مع لايف لسليبري جونسون.